نونستوب على رم فام بنت الموسيقى نونستوب على رم فام

الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

تجددت عظم رب هذا المنايا لك بجلالها الأبداء والعظماء.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: ماذا أقول؟

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام، راديو ارام افام، ارام افام ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للا رمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

الملائك أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع

0: السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليكين تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام، راديو رما فام، رما فام ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة، وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا،
ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا خاف الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها:
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم

0: أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم، وقال بعضهم لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم، أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى

0: آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصباح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني نجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته وأن لا نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول وإحنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه، سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. ذي راهو حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجع به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك كسف، لا تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له أبشر، يقول الله للملائكة: أكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء، وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره أعملهم الأداب ذوما، ادعي له، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له: يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.5.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: فسنة النهار على صباحه يولي من 7 ل 11 معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعاد بن الموجة على الرمى فات كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صباحه مع منى.
1: صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معكم لليوم موعد الأربعاء 19 أوت 2026، ونسوكم من طوى حتى الأحداث مختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيهم معنا. نفكركم انكم تنجموا تطلبونا على 71 134 396، نفرحوا برشا كتواصلوا معنا، نفرحوا أكثر كتشاركوا معنا في فقرة من القلب للقلب في آخر مشوارنا لليوم. لكن كالعادة كنقولوا نهار على صباح، نقولوا الموعد مع الأخبار مع آخر المستجدات، نعطيكم على فكرة، نعطيكم لمحة، ونتابعوا معكم أهم الأخبار وغيره إذن من الأحداث كما قلت الوطنية المحلية الثقافية الجهوية الأرقام زادة كيف كيف، ونرجع بزادة معكم على فقرة الأجندة الأبرز المواعيد الثقافية اللي ما زالت إذن الفترة هذه. ذي بالنسبة دي مشوارنا لليوم، منير سلامة في الإخراج، منير بيجي معكم من قدام الميكرو. بعد شوي نعطيكم لوحة لحول طقسنا اليوم، مش خليكم مع الموزيك، هذا حمزة نميرة ونرجعينا.

انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيد الشهر على ريم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 3066 برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زين.

0: بالنسبة للنشرة الجوية طقسنا لليوم إذا طقس قليل السحب الرياح فيه من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة داخل البلاد. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب لا متموج ببقية السواحل والحرارة القصوى بين 31 و36 درجة اليوم بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات وتوصل 43 درجة إذا بالجنوب مع ظهور أشهيلي محليا. بالنسبة لأحوال الطقس في مساكن إذن درجة الحرارة توا بين 27 و29 درجة إذن ومن بعد حتى لو بيشتجل ارتفاع بش يكون ارتفاع درجة الحرارة بش يكون بين 35 و36 درجة إذن هذا بالنسبة لنهار اليوم. غدوة درجة الحرارة بش تكون بين 27 و35 درجة وباقي الأيام إذن نحكيه بداية من الأسبوع المقبل بداية من 30 درجات حرارة مرتفعة بتوصل ل 42 وحتى 43 درجة بداية من الأسبوع المقبل. درجة الحرارة هذه باش يتم تسجيلها لكن باقي الأيام هذه درجة الحرارة إذن مستقرة بين 26 و 38 درجة. إذن هذه بالنسبة للطقس لليوم وحوالنا الجوية.
1: النشرة الجوية
0: توصلنا ل 37 دقيقة. بعد شوية نمشي مع بعضنا للركاب 24 في دقيقتين. خليكم مع عمرو دياب ونراجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيد في الشهر على ريم اف ام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على أرم فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى لل 11 لقيت هذا وقيت 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
3: في 24 في دقيقتين. إذا نبدأ بالأخبار هذه، وين يمكن للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 الدخول إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بداية من منتصف نهار يوم أمس وإدراج مساراتهم الجامعية على الموقع concours-izet.an وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولا يمكن للطلبة المقبولين آليا وطلبة مقبولين عن بعد اجتياز الاختبارات الكتابية حسب الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية ويتعين عليهم تباع تعييناتهم إذن لإدراج مساراتهم الجامعية والمصادقة عليها حسب نص البلاغ. رئيس الحكومة سارة زعفراني كانت أشرفت على جلسة عمل وزارية تم تخصيصها للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. وقررت الجلسة الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي مع ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة بما يجعلها أكثر انسجاما من الواقع الجديد وخصوصيات الفئات المهنية المختلفة. وهذه بالاستناد إلى التقييم والتشخيص والدراسات اللي تم إنجازها في الغرض مع تنفيذ الإصلاحات بتدرج وفق مقاربة واضحة. كما باش يتم العمل على تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات اللي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية وخاصة العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة. الجلسة أقرت أهمية تطوير حوكمة سند يقول هيكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف من خلال تعزيز الشفافية والرقابة والنجاعة وتحديث قواعد التصرف والمحاسبة وتدعيم القدرات المؤسساتية والبشرية مع تحسين آليات التخطيط والمتابعة والتقييم واعتماد منظومات الإنذار والمتابعة. حاضرين أكدوا لنا على ضرورة تحسين التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وتعزيز التنسيق بين الصناديق والهيكل الصحية ومزدية الخدمات وتطوير مسالك التكفل والعلاج والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. وفي نهاية الجلسة تم التوصية بتسريع التحول الرقمي للخدمات الاجتماعية والصحية وتحديث المنظومات الإعلامية، إرساء منظومات مندمجة ومترابطة بما يعزز التبادل الحيني للبيانات بين الصناديق والهيكل الصحية والمضمونين الاجتماعيين ويحسن جودة المعطيات، هذه من خلال تأهيل منظومة المعرف الاجتماعي ورقمنة بطاقات وخدمات الضمان الاجتماعي وتطوير معالجة المطالب بصفة آنية ومواصلة رقمنة الملف الطبي. نفكروا أيضا أن وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وشؤون الدينية أعلنوا أن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وتنطلق إذن يوم أو انطلقت منذ يوم أمس بداية منتصف النهار وتتواصل حتى لنهار الجمعة 28 أود، وتم عملية التسجيل على الرابط viscolaire.education.com. نعم. إذن هذه بالنسبة لجولتنا لليوم في 24 في دقيقتين. السبعة وخمسين دقيقة، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم معنا في الاستماع، نسمعوا إليسا ونرجعينا.

0: انتم تسمعوا في النهار الاصبحوا من 7 ل 11 على ريم اف ام. قيت الشهر على ريم اف ام.
1: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
0: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمره هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: سيف سنة انهار على صباحه يولي من 7 ل 11 معنا، تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملا عدل الموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع انهار على صباحه مع منى.
6: 8:05 رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار على الصباح، ومنزلنا مواصلين معكم مشوارنا في ساعتنا الثانية. تحيتنا لكم اللي قاعدين ربي الخدمة لقيت هذه إن شاء الله طريقة سلامة للجميع، اللي خارجين اللي ماشيين يعملوا في تبحيرة زيدة سيس رواحكم طريقة سلامة للجميع. طقس اليوم كما قلنا درجة الحرارة فيه معتدلة، سيس رواحكم وردوا بالكم على رواحكم اللي يسمعوا فينا زيدة في ديارهم في خدمهم. إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله ربي يوفقكم وين ما أنتم تسمعوا فينا من داخل أو خارج حدود الوطن. لقيت هذه نمشي مع بعضنا المنك نسمع،
7: منك نسمع، منك نسمع،
6: في منك نسمع. إذن نرجع، إذن حديثنا يكون على المنظمة التونسية للتربية والأسرة اللي استبشرت بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والإعلان عن تركيبته وانطلاق أشغاله، وأعربت عن الارتياح للمنجز الوطني هذا تقديرا لدوره في دعم قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني. هذا وشددت المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بيان لها على ضرورة أن يكون الإصلاح صلاح اليرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم لإرساء شامل لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني، واعتبرت أنه توخي المنهجية والتدرج هما أساس النجاح في العملية الإصلاحية هذه، لما للتعلم من أهمية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضاريا. المنظمة ذكرت أنه قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني تعول عليها المجموعة الوطنية في مزيد النهوض بالإنسان إذن وإعداده لاستيعاب مستجدات العصر والتمكن من مكتسبات العلم والتكنولوجيا. فكروا أن الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم كانت تنعقد نهار الاثنين بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته بصدور أمر رئاسي مؤرخ في 12 أوت 2026 بالرائد الرسمي، يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. ويهدف المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى رسم السياسات الكبرى لإصلاح منظومة التربية والتعليم من خلال جملة من المهام، وأبرزها إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى كيف زاد في وتقديم المقترحات حول المشاريع الوطنية الكبرى ذات الصلة بالتعليم وإعداد دراسات قطاعية وعامة تساهم في تطوير المنظومة التربوية وتحسين جودتها وبلورة الإصلاحات الهادفة لملائمة مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية في سوق الشغل. نفكركم أنه رئيس الجمهورية إذن قال أنه المجلس هذايا يعد المجلس الوحيد اللي تم إدراجه في نص الدستور إيمانا بالتعليم والعلم، وتم إرساؤه واختيار أعضاؤه لينطلق في أعماله في يوم العلم بهدف الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية كما يطلعوا ليها التوانسة، بعيدا عن التجاذبات السياسية وبعيدا عن التقلبات اللي تحصل في بعض الأحيان حتى في السنة الدراسية أو الجامعية. رئيس الجمهورية قال أنه تونس والتعليم لا يمكن أنه تتوقف عند محاولات الإصلاح منذ القرن الماضي، واستعرض محاولات الإصلاح الكثيرة اللي تمت في عديد المدن وفي عديد المدارس وين لم تأخذ حظها إذن في أنه يتم التعريف بها. وجدد التأكيد على أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو مؤسسة دستورية تهدف إلى إرساء إصلاح وطني ديمقراطي، وأفاد أنه بيتم الإعلان عن عديد المشاريع التربوية والمعرفية حينما تتوفر الأسباب كلها لنجاحها حتى تكون تونس منارة في العالم. ولفت رئيس الجمهورية إلى ضرورة الوقوف على الفروق بين التربية والمعرفة وعدد من المفاهيم الأخرى، وتابع أنه الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، بل يجب أن يكون فضاء للثقافة عبر أحداث نوادي ثقافية في شتى أنواع الفنون اللي من شأنها أنه ترتقي بالذوق العام وبالمعرفة والعلم، كما نوادي السينما والمسرح على نحو يغذي الروح الوطنية، هذا حسب تصريح رئيس الجمهورية. نحكي وشأن طبي، ونستقبل قسم أمراض الجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي المنجي سليم الفترة هذه خبراء من بريطانيا المشاركة في دورة تكوينية مختصة أو متخصصة في تقنية التنظير الهضمي المتطورة. وتشكل المبادرة هذه وفق الصفحة الرسمية المستشفى فرصة لتعزيز الكفاءات الطبية وتبادل الخبرات في مجال التنظير الهضمي، بما يساهم في تطوير الممارسات الطبية ودعم جودة التكفل بالمرضى من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية. وتوجه إذن المستشفى بالشكر للخبراء البريطانيين على مشاركتهم وحرصهم على نقل خبرتهم إلى جميع الشركاء اللي ساهموا في دعم وإنجاح البرنامج هذا. في خبر آخر، دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة إلى فتح تحقيق عاجل في موصفها بتجاوزات وهرسلة يتعرض لها المستشارون الجبائيون، مطالبا بالتصدي لانتحال الصفة والممارسة غير القانونية للمهنة. المرصد أكد في بيان ليه أن التثبت من الوضعية القانونية للمستشارين الجبائيين لا ينبغي أن يتحول إلى استهداف المهنيين، ودعا وزارة المالية إلى تفعيل النصوص القانونية المنظمة وإحالة ملفات الدخلاء ومنتحلي الصفة على القضاء، وطالب المرصد بالتحقيق في شبهات تضارب المصالح لدى بعض الأطراف المكلفة بعملية التثبت، وشدد على ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظم لمهنة المستشار الجبائي وتحيينه، واعتبر أن معالجة الإشكالية هذه تتطلب تدخل عاجل من أعلى مستوى لضمان احترام القانون وحماية المهنة حسب نص البلاغة. وكان هذا شعنا في منك نسمع.
7: منك نسمع. منك نسمع.
6: منك نسمع. توصلنا 8:11 دقيقة، بعد شوية جولتنا تكون في عين على الجهة وعودة على برز الأخبار المحلية والجهوية. خليكم مع الموسيقى، هذا كازو، أنا رجعينا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. تقيت الشهر على ريم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 28 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار على صباحه، ومازلنا مواصلين معكم المشوار. تحياتنا لكم، لقيت ذي نمشي مع بعضنا. العين على الجهة،
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
1: في عين على الجهة نبدأ إذن بالأخبار هذية. نحكي على الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات الحرس الوطني ببن عروس التابعة لإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بدار تشون العدلية، تمكنت مؤخرا من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المخدرات أو المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. وفاد مصدر أمني مطلع أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار، وحاجة 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي وكيلوغرام من مخدر الكوكايين، كما تم حجز سيارتين يتم استعمالهم في نقل وترويج المواد المخدرة، ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية يشتبه في كونه من عائدات الترويج. نفس المصدر أوضح أنه على أثر عمل استعلامي وميداني وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 والحصول على الأذون القانونية، تمت مداهمة مقر سكنة أو سكني عفوا بجهة سهلول تستغل عناصر الشبكة. وضاف أنه باطلاع النيابة العمومية على نتائج العملية أذنت بالاحتفاظ بالمضنون فيهم وعددهم 3 ومواصلة الأبحاث مع إدراج العنصر الرابع بالتفتيش. نبقى في سوسة إذن، وفي طار الدراسة الأولية لمشروع إعادة إحياء المراكز العمرانية القديمة، احتضنت البلدية جلسة تشاركية تم تخصيصها للاستماع إلى آراء المتسكنين ومستعملي الفضاء ومكونات المجتمع المدني حول مستقبل ساحة الجامع الكبير بالمدينة العتيقة. وشهدت الجلسة تفاعل ونقاش حول التصورات والاحتياجات والاقتراحات الكفيلة بتحسين الفضاء العام وتعزيز جاذبيته ووظيفته بما ينسجم مع خصوصية المدينة العتيقة ويحافظ على هويتها. ونختم بالخبر هذا، وين أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة عن ضرب جهوي احتجاجي بكافة المؤسسات الصحية بالجهة نهار الخميس 24 سبتمبر المقبل في صورة عدم الاستجابة للمطالب المطروحة، حسب تصريح الكاتب العام للاتحاد العام الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قاسم الزبني، اللي يوضح أن القرار هذا جاء على خلفية الوضع اللي يشهد قطاع الصحة بالجهة، وأشار إلى أن النقابات الممثلة لمختلف مكونات القطاع من أطباء جامعيين، صيادلة، أطباء أسنان، أطباء صحة عمومية وأعوان من مختلف الأصناف وإدارات شبه طبية، ترى أن الوضع أصبح صعبا ويستوجب التدخل، وشدد على أن الأضراب مهوش غاية في حد ذاته وأن الاتحاد يفضل الحوار والتفاوض، وأكد أن الهدف يتمثل في الحفاظ على القطاع الصحي العمومي وتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة للمواطنين. وتحدث على إذن وجود نقص كبير في الأعوان بالمؤسسات الصحية، كيف تحدث عن وجود نقص التجهيزات والأدوية، ومن بين المطالب اللي تم طرحها خلاص المستحقات المالية للأعوان بما في ذلك المنح، إلى جانب تسوية وضعية المتعاقدين وترسيمهم، وأشار إلى مطالب تتعلق بتحسين حماية العاملين في القطاع الصحي في ظل ما وصفوا بالاعتداءات المتواصلة اللي تعرض لها عدد منهم أثناء أداء مهامهم، حسب تصريح إذاعي ليه. وشدد على أنه الحوار الاجتماعي يجب أن يستأنف، واعتبر أنه تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية سينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين حسب قوله. وكان هذا عشان في جولتنا في عين على الجهة،
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
1: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية أسمع ما نقرأ، خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. وقيت الشهر على ريم اف ام مع عقاري تقلولو من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت. بوبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: فسنة النهار على صباحه يولي من 7 ل 11 معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة من عدل الموجة على الرمى فات كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صباحه مع منى
1: 8:46 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار على صباحه ومازلنا مواصلين معاكم المشوار لقيتذين نمشي مع بعضنا الأسمع ما نقرأ
2: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ
1: في أسمع ما نقرأ جولتنا تكون في أبرز الأخبار اللي تناولتهم صحفنا التونسية. نبدأ بجريدة الشروق إذا نقرأ فيها نقص المياه المعلبة انفراج وشيك ونقطة استفهام أو تساؤل وين تحدثت الجريدة على إذن أزمة المياه اللي شهدتها الأسواق التونسية والتراجع الملحوظ في العرض المتاح من قوارير المياه المعدنية المعلبة اللي تمثل في نقص إذن وفي نقص المياه ويرجع لتقاطع عوامل تقنية ولوجستية محلية مع متغيرات متصلة بأسواق المواد الأولية وسلاسل التوريد. إذن هذا بالنسبة للموضوع اللي نجمو تقرأوه في جريدة الشروق اليوم. كيف كيف نقرأ زادة تصريح الخبير الأمني علي الزرمديني من تفشي العنف والجريمة المنظمة في تونس واعتبر في تصريحات إذاعية نتراجع المنظومة الأخلاقية والتربوية وتفكك الأسرة هي عوامل أساسية ودعا إلى حلول وطنية شاملة. تقرأ تصريحه إذن تحت عنوان العنف يهدد التماسك الاجتماعي. كيف كيف زاد بالنسبة من بين المواضيع اللي ترقت لهم جريدة الشروق إذن ترحيب المنظمة التونسية للتربية والأسرة بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم وانطلاق أشغاله. نقرأ زاد وين تنطلق نهار الاثنين المقبل عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم 2026-2027 عبر 151 مكتب بريد وخمس نقاط بيع مشتركة بالإضافة إلى خدمة الاقتناء عبر الانترنت. تقرأوا تفاصيل هذه زادة ونقرأوا أيضا دعوة رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة بالقصري محمد أحسن الزهري لتدخل العاجل لحماية صابة التين الشوكي وحذر من تراجع الانتاج بفعل الحشرة القرمزية والجفاف وتراجع الأسعار. هذه بالنسبة للعناوين اللي تحدثت فيهم جريدة الشروق الصادرة في عددها اليوم. من الشروق نمشيه لصباح نيوز. وزير الخارجية يشرف على سلسلة من اللقاءات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية. هذا بالنسبة للمقال اللي نقرأه في جريدة الصباح. كيف كيف نقرأ أيضا التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. إذا هذا يوم أمس وين كان تحت إشراف رئيسة الحكومة بالقصبة وكنا إذن طرقنا منذ قليل للأخبار هذية. وكيف كيف زاد ترقة جريدة الصباح نيوز لعديد المواضيع الوطنية الأخرى اللي تقرأوها وتلقاوها سواء على السيت. نقرأ أيضا تصريح رئيس الجمهورية يقول يجب أن ننأى إذن بحسب تصريح ليه يقول يجب أن ننأى بالتربية والتعليم عن شطحات المهرجين وحسابات السياسيين. كيف كيف رئيس الجمهورية يدعو إلى تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي ذي حسب تصريحه. وعديد المواضيع الأخرى اللي تقرأوها في جريدة الصباح نيوز سواء مواضيع وطنية أو جهوية إذن تقرأوها في العدد الصادر لليوم. وكان هذا شعنا في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ.
1: 58 دقيقة بعد شوية جولتنا تكون في تعيش وتسمع. خليكم معنا في الاستماع. خليكم معنا بها كراولي ونرجعينا.

0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. اذا في النهار على صباحه ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا, خليكم معنا في الاستماع لقيت هذية نمشيو مع بعضنا لتعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع, بتعيش وتسمع
1: في تعيش وتسمع. ونتصور الكل واغلبكم سمعتوا بالخبر هذايا. اذا من تمكنت فرق الحمايه المدنيه نهار الاثنين من انتشال جثه ثلاثه شبان, اذا كانوا علقوا تحت الاتربه داخل دهليز بمنطقه ريفيه. المنطقه هذه موجوده بين معتمديه الشرارده من ولايه القيروان ومنزل شاكر من ولايه صفاقس. واذا كانت واجهت فرق التدخل صعوبات كبيرة في عملية الحفر في ظل ترقب كان الاستعانة بآلة جرف ثقيلة. وشهد موقع الحادثة توافد عدد كبير من أهالي المنطقة وأقارب العالقين بالتزامن مع حضور السلطات المحلية والأمنية التابعة لمعتمدية منزل شاكر لمتابعة عملية الإنقاذ. والمعطيات أشارت إلى أنه الشبان هذوما كانوا بصدد الحفر بحثا عن الكنوز داخل الدهليز قبل أنه تنهار عليهم الأتربة وتتسبب في احتجازهم. وكما قلنا إذا العملية كانت انتهت يوم أمس بالعثور على الضحايا وكانوا فارقوا الحياة, ولم تعلن الجهات المختصة حتى الآن سبب نهائي للوفاة هذه. قضية بدأت وقت للعائلة أو عائلات الضحايا كانوا لاحظوا غياب أفراد إذا هذوما أو الشباب هذوما, وتم من بعد الاستعانة بالجهات المختصة وبدأ عمليات البحث في المنطقة. وهذا ما كانتش المعلومات الأولية متاحة بشأن مكان وجودهم. ثم من بعد كانوا لقوا أو عثروا على دراجة نارية ترجع إلى أحد الضحايا, ولهنا هذا اللي شكل نقطة تحول في عملية البحث. وبمجرد اكتشاف الحفرة تحولت المهمة من عملية بحث عن مفقودين إذن إلى مهمة تدخل إنقاذ داخل فضاء ضيق وخطير. إذن معطيات محلية تقول إنه الشبان هذوما كانوا علقوا منذ يوم الأحد داخل الحفرة هذه اللي تتصل بأنفاق ضيقة تمتد إلى عمق يبلغ حوالي 8 أمتار, وأمام زاد من العمق هذا ومن زاد من صعوبة عملية الإنقاذ خصوصا في حال عدم توفر تهوئة كانت طبيعية أو كافية ووجود تربة غير مستقرة. كما أنه الأنفاق هذه المحفورة بصورة غير مهنية نجم تكون عرضة للانهيار في أي لحظة. إذن استمرت عملية البحث والإنقاذ لساعات وسط تجمع عدد من الأهالي حول موقع الحادثة هذية لمتابعة جهود الحماية المدنية. كانوا عديد مقاطع الفيديو اللي كانوا إذن أظهروا وجود عناصر الإنقاذ قرب الفتحة اللي كانت تؤدي إلى الأنفاق. وكما قلنا رغم في انتظار التحقيقات والأسباب الأولية لعملية الوفاة هذه, وكما قلنا تشير المعطيات زادة إلى تسجيل عملية نبش متكرر في عدد كبير من المناطق الجمهورية وخاصة المناطق التابعة لولاية القيروان. إذن هذه الخبر اللي حبينا نحكي عليه. كما قلنا من المنتظر أنه ترتكز التحقيقات على تحديد التسلسل الدقيق للأحداث هذه اللي سبقت وفاة الأشخاص الثلاثة, وفي انتظار أكيد تحقيق الطب الشرعي وتقرير الطب الشرعي ليحدد أسباب الوفاة إذا كانت فما مؤشرات على الاختناق أو إصابات ناجمة قبعا انهيار التربة. إذا هذا الحادث حول عملية النبش العشوائي اللي صارت كما قلنا بين ولاية القيروان وولاية صفاقس اللي أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص. إذا كانوا بصدد البحث عن كنوز, البحث ذلك انتهى بمصرعهم داخل الأنفاق هذه. بالنسبة للخبر اللي كان عنا في تعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع, تعيش وتسمع.
1: 9:14 دقيقة, خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. قيت الشهر على ريم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينه.
1: لجميع اعلانات

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: 9:35 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا الوقيت هذايا، نمشيو مع بعضنا لصحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا،
1: في صحتك بالدنيا. إذا نرجع على نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، وفي الفترة الأخيرة شهد حركية متجددة وارتفاع في عدد العائلات المانحة، وإن تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 أوت أخذ أعضاء من 11 متبرع ثبتت وفاتهم دماغيا، مكنوا من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريض من بينهم 6 أطفال، والعملية هذه تكللت بالنجاح وفق ما فادت به منصة مركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة التحسيس للتبرع بالأعضاء بثينة زنات. وأوضحت أن التطور هذا جاء بعد فترة من الركود النسبي خلال بداية السنة، وأشارت إلى ارتفاع عدد العائلة المانحة ليعكس تكامل جهود مختلف المداخلين في مسار التبرع وزرع الأعضاء. وأضافت أن النتائج المسجلة منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 أوت شملت 22 عملية زرع كلى من بينها 6 عمليات لفائدة أطفال، 3 عمليات زرع كبد، 6 عمليات زرع قلبي لجانب عمليات زرع القرنية لفائدة 15 شخص استعادوا بصرهم. عمل وأوضحت أن عملية زرع الأعضاء أجريت بمؤسسات استشفائية في مختلف ولايات الجمهورية بفضل الجهود المتواصلة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالتنسيق مع الفرق الطبية والشبه الطبية والإدارية والمؤسسات المعنية ومختلف المداخلين في المسار هذه. أشارت إلى أن قائمة الانتظار الخاصة بمرضى القصور الكلوي اللي يحتاجوا إلى عملية زرع كلى تضم حاليا

0: نحو 1600 شخص يخضعوا لتصفية الدم، في حين لا تتجاوز قائمة الانتظار السنوية بالنسبة إلى مرضى القلب والكبد 50 مريض، نظرا إلى أن العديد منهم يفقدوا حياتهم في أجل لا يتجاوز سنة وفق تقديرها. واعتبرت أن الزيادة السنوية في عدد المرضى المدرجين بقائمة الانتظار تفوق بكثير عدد عمليات الزرع المنجزة، وأشارت إلى أن عزوف بعض العائلات عن التبرع بأعضاء ذويهم المتوفين دماغيا يمثل أحد أهم العوامل اللي تحد من الاستفادة من فرص التبرع. وأكدت إذن في تصريح أن العائلات المتبرعة تظل صاحبة الفضل الأكبر في الإنجاز الإنساني النبيل هذا، وإن اختارت العطاء واستمرار الحياة رغم ظروف الفقد والألم، ولفتت إلى وجود حالات موت دماغي كثيرة لا يتم الاستفادة منها في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص اللي ينتظروا بارقة أمل إذن في بقائهم أحياء. ذي بالنسبة لتصريح هي كما قلنا حول تحسن نشاط المركز، مركز النهوض بزرع الأعضاء، وإنجاز 11 عملية أخذ أعضاء لفائدة 31 مريض. إذن نمشي وشان صحي محلي، نفكركم من الهيئة المحلية الهلال الأحمر بيمساكن إذن تدعو جميع المواطنين للمشاركة في حملة تبرع بالدم نهار اليوم وغدوة إذن من دار الثقافة بيمساكن انطلاقا من 5 متاع العشية تحت شعار التبرع بالدم مش مجرد مبادرة، هو رسالة إنسانية وأمل جديد لناس تستحق الحياة. إذن كما قلنا الموعد نهار 19 و20 أوت ابتداء من 5 متاع العشية من دار الثقافة بمساكن حملة التبرع بالدم هذه اللي ينظمها أو تنظمها الهيئة إذن المحلية للهلال الأحمر بمساكن. وكان هذا شعرنا في صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
0: 9:39 دقيقة بعد شوية رقم اليوم، خليكم معنا في الاستماع.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. تقيت الشهر على ريم اف ام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة. انفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 9:53 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار على صباح ولقيت ذي نمشي مع بعضنا إلى رقم اليوم.
0: رقم اليوم
1: يهزنا نحكيه إذا على تحسين الوضع البيئي وفي الإطار هذية وفي إطار الارتقاء بمؤشرة النظافة وجمالية المدن. كانت دوالي سوسة يوم أمس زيارة إلى بلدية الزهور معتمدية الرياض وكيف معتمدية بوفيشة لمتابعة عملية القضاء على النقاط السوداء والوقوف على نسق تدخلات النظافة والاستعداد لموسم الأمطار. وللجهة تابع عملية التدخل الميداني لإزالة النقاط السوداء اللي شملت منطقة عادة بلدية الزهور تحديدا محيط الملعب البلدي بما يساهم في تحسين الوضع البيئي والمشهد العام بالمنطقة، وين تم رفع ما يقارب 35 طن من فضلات البناء وطرح كميات هامة إذن من الأردم بالمناطق المنخفضة وتنظيف وتهيئة محيط الملعب البلدي لحد من مظاهر التلوث والتراكمات. العملية هذه شهدت مشاركة مقاول الكنس الوكالة الوطنية للتصرف النفايات إلى جانب فرق وآليات كل من بلدية مساكن أكودة شط مريم سيد الهاني حمام سوسة المساعدين والزاوية. هذا وين تندرج تدخلات هذه في إطار مقاربة تشاركية لتوحيد جهود مختلف المتداخلين وتعزيز نسق حملات النظافة والقضاء على النقاط السوداء. الوالي أكد على ضرورة مواصلة تدخلات النظافة بصفة دورية ومنتظمة وفق الأولويات مع دعم إذن المبادرات الجماعية والتشاركية وتعزيز النسق بين مختلف الهيكل والمتداخلين، كما شدد على أهمية تعزيز وعي المواطنين بضرورة الانخراط في حماية البيئة وعين والجهة أشغال جهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه والقناة المخصصة لحماية المنطقة من الفيضانات بقصر منارة معتمدية بوفيشة، وشملت تدخلات تنظيف جهر مجاري المياه إزالة مختلف العوائق إلى جانب قلع وإزالة النباتات الشوكية بمشاركة الإدارة الجهوية للتجهيز وإدارة المياه العمرانية. الوالي كان أكد على ضرورة مواصلة التدخلات الاستباقية لحين استكمل الأشغال المبرمجة بما يساهم في تحسين جاهزية المنطقة والحد من مخاطر الفيضانات. وكان هذا شعنا في رقم اليوم. ما زلنا معكم مستمعينا، باش خليكم لقيت هذه مع الموسيقى نسمعوا سعد المجرد ونرجعينا.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. بقيت الشهر على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند جريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وجريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى جريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند جريت.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: 10:15 رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصبيحه، ومازلنا واصلين معاكم مشوارنا حتى ال 11. بعد شويه فقره ضيفنا اليوم باش نحكيوا على مبادره الحق، او خلينا نقولوا تظاهره تطوعيه توعويه تحسيسيه بالاساس. نحكيوا على تظاهره فل نبادر اللي تتمثل اذا في قيام مجموعه من المتطوعين الناشطين في المجتمع المدني بتنظيف عدد من الشواطئ الساحلية خاصة بولاية سوسة. باش نرجع على تفاصيل التظاهرة دي مع منسق التظاهرة سي المولدي ديفال، إن شاء الله يكون ضيفنا بعد شوية في فقرة ضيفنا لليوم. ونفكركم زادة بالفقرة لاجندا، ونعملوا جولة في أبرز الأخبار والمواعيد الثقافية، وفقرة من القلب للقلب زادة. إذن لتنجموا تكتبونا فيها للديديكاس نتاعكم على الباش فيسبوك لجيرما فام، على الباش فيسبوك، ولا تطلبونا على 71-134-396، وإلا على الواتساب على 29-29-66-68. قبل ما نمشي للموزيكا، نفكركم إذن بالمعهد الوطني للرصد الجوي اللي كان أصدر نشرة تحيينية يقول فيها أنه أغلب مناطق البلاد باش تسجل انطلاقا من نهار 22 أوت السبت ارتفاع في الحرارة، ويكون ملحوظ خاصة نهار 23-24 أوت، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. فإن درجة الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيلي، وينتظر أن تنخفض الحرارة نهار 3-25 أوت، وترجع للارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات. سيصير واحكم هذه انطلاقا من الأسبوع المقبل حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم مع الموسيقى، خليكم مع شيرين اللجمي، وانا راجعين.

الاربعاء 19 اوت احنا اليوم كمتطوعين كمواطنين امضينا على الخطوه السابعه من تظاهره فن نبادر اللي هي تهدف اساسا الى تعزيز مجهود الدوله ممثله في البلديات وكاد حمايه الساحلي لتخفيف العبء على اعوان النظافه نظرا لما تشهده الشواطئ التونسيه من تراكم

0: ستواصل على مدار الموسم الصيفي وفي كل نقطة من الشواطئ اللي تهم وليسوسها.
1: واضح. هذه بالنسبة للمبادرة. لكن أني نجي نحب نسألك سلموجي الحق, يعني بين نهار اللول واليوم كما قلت أنت يعني ما شاء الله بريسك يعني أسبوع في الحملة هذه, كيف تشوف الإقبال؟ يعني كل نهار قاعد يزيد, قاعد الحملة توصل أكثر؟
0: والله يشوف للأسف شديد هذا نقولها صراحة, يظهر لي أضحينا في إدراج مادة البيئة وإلا النظافة ضمن مناهجنا المدرسية, وإلا التونسي يزم تو حملات توعوية تحسيسية حتى نتصالحوا مع الطبيعة ونتصالحوا مع الفضاء العام اللي هو منا وإلينا. في كل مرة نمشيوا لبلاصة معينة كما قلت لك شاطئ عمومي بعيد على مناطق سياحية, للأسف الإقبال ضعيف وضعيف جدا, ويمكن ما يثلج الصدر إن الإقبال يكون من عند بنيات وليدات صغار مش من عند عباد كبار كراشدين تلقانا تحت الباراسول لقطوا في اللي شيء, يمكن شيء صغير يقول برب نجم نعاونكم تفضل مرحبا بيك وما أحلاه معناتها كي تلقاه وليد صغير هكا ولا بنية صغيرة. احنا معنا بنية صغيرة اسمها يمنى ما شاء الله عليها معناتها متطوعت للمرة الرابعة على التوالي, وما ويمكن ما يفهم يشتغل إلي تلقى بنيات كما هكا نزرعوا فيهم ونغرسوا فيهم الوعي والحس البيئي منذ صغر, وهذا حقهم في فضاء نظيف وبيئة مستدامة.
1: يعطيها الصحة هي وكل المشاركين الحق في المجال.
0: معنا أيضا إطارات بنكية, معنا تحسن إطار بنكي, معنا سيالي هذا مستثمر في المجال السياحي, ما تفهم عباد غبار راشدين كما قلت لك, احنا نتجولوا كل يوم من شاطئ الى شاطئ ونختاروا كان الشواطئ العموميه لانه الشواطئ اللي تابعه النزول عندها خدمتها. للاسف الاقبال مش في مستوى طموحاتنا احنا, وان شاء الله احنا مش نواصلوا, احنا مش نواصلوا, هم يمسخوا واحنا نرفوا الى ان تاخذ هذه المبادره دي حجمها طبيعي.

0: شديد. احنا كوجهة سياحية نحكيه على سوسة كوجهة سياحية على أبواب الاحتفال بتونس كعاصمة للسياحة العربية 2027 كتونس تتصدر الدول العربية بعشرة مواقع أثرية مسجلة للتراث العالمي اليونسكو بنية تحتية. للأسف ما تتمشاش مع الصورة الناصعة لتونس كوجهة ثقافية وسياحية. وما علينا إلا المبادرة وما علينا إلا الانخراط إلا مشروط من أجل العمل لتحسين أذون التحتية.
1: وما علينا إلا التغيير زداسي موجه الحق.
0: لا مش التغيير بين نحنا منا التغيير إحنا نبدأ برواحنا إحنا نبدأ برواحنا.
1: أي وهذا اللي خلى المبادرة هذه تكون يعني الانطلاقة بتاعها ونسختها التأسيسية. إن شاء الله أكيد تتواصل كما قلت أنت يعني تولي على شلاء عادة في كل صيف يعني التظاهرة دي وعلى شلاء ننطورها تولي يعني في كل نسخة يعني تكون منظمة أكثر كما يعني عديد الحق تظاهرات اللي تبدر لكن من بعد أكيد قاعدة تتبع كما الجروب متاع التظاهرات المشي اللي يعملوا فيهم. دونك الحق يعني نحيي كل مبادرة كل إنسان من دوره يعني قاعد يقوم حتى بتغيير بسيط وصغير حتى بكلمة. سي المولجي اليوم نصور هذية في حد ذاته الحق يعاون برشا لكن نتصور يستنى فينا تستنى فينا بريتو برشا خدمة. وكما قلت انت كل واحد يبدأ بروحه وحكاية عقلية هي الحق سي المولجي لكن احنا نحاول وميسير زادة مش نقعد ونتفرجوا ونشوفوا برشا حاجات قدامنا تصير برشا سلوكيات قدامنا تصير ما لازمناش نقعد وزادة واقفين هكاكا يلزم نغيروا يلزم نأثروا في التغيير والتأثير الإيجابي كما قلت انت على اليمنى نسلموا عليها برشا هي وكل ما نتطوع من الصغيرات الحق يعني هذوما جيل المستقبل وهذوما بيهوما يعني يمنى نصور هذه باش تبقى لها الحق التظاهرة هذه تنجم تحكي عليها لأصحابها وتبقى يعني فارقة في ذاكرتها كيفاش ساهمت حتى هي بدورها في أنها تعاونكم وتمد يد العون والمساعدة. برشا خدمة سي المولجي برشا
0: شوف أكيد شوف راه مجهود الدولة ديما يقعد ناقص إذا كان المواطن ما يخرج فيه والدولة ما تنجمش تكون شمس تزرق على البلاد الكل. يريد حتى توما كإعلاميين وكوما أنابر إعلامية أضحينا في حاجة ماسة إلى ومضات تحسيسية ومضات إشهارية بضرورة انخراط المجتمع أو بضرورة انخراط المواطن العادي في مثل هذه الحملات لأنه في النهاية اللي مش نظف راه مش نظف الروح. راه حقك أنت في التمتع ببيئة سليمة وشاطئ نظيف باش تنعم به أنت راه لازمك تكون أنت المبادر وأنت اللي مش تغير. وأكيد إحنا المبادرة هذه في نسختها التأسيسية مش تتواصل حتى لو كان قعد فيها عرض واحد وإن شاء الله ما نقتصروش كان على الموسم الصيفي نقتصروا خدمة تكون متواصلة مسترسلة على مدار السنة كما قلت لك هكا باش إحنا كتوانسة نجم نسوقوا الصورة جميلة وهذا كما نقوله يدخل في إطار المصالحة مع الفضاء العام والمصالحة مع البيئة والفضاء الخارجي عموما اللي هو معناتها من واجب المواطن حتى تكون المواطنة أفعال مش شعارات وأقوال.
1: صحيح إحنا نتمنى لكم كل التوفيق يعطيك صحة سي المولجي الحق وسلمنا على الجروب الكل اللي معاكم
0: يعطيك صحة شكرا
1: جوست المولجي قبل ما نختم معاك غدوة إن شاء الله كالعادة مواصلين
0: بقدر غدوة إن شاء الله مسير غدوة صباح الملتقى مش يكون 7:30 متاع الصباح في شاطئ طنطانة من معتمدية أكودة للقيام بالسرعة هذه الحال النسخة الثامنة كما نقولوا الخطوة الثامنة من تظاهرة فنوبادر 7:30 شاطئ طنطانة أكودة هاو هكا كما نقولوا بالإشهار مرحبا بالناس الكل معانا باش على الأقل نعملوا أني فور سبليمونتير هكا مجهود استثنائي وإضافي باش تقعد في شواطئ نظيفة وباش نحافظوا على الثروة السمكية وباش نحافظوا على البحر اللي هو يبقى في الأخر الحياة وراه وقت باش نتصالحوا مع الطبيعة لنحنا وللأجيال المقبلة.
1: شكرا لك الحق على الرسائل اللي بثيتها سي المولجي نشكرك برشا على مداخلتك معنا اليوم كل التوفيق وإن شاء الله في لقاءات أخرى سي المولجي.
0: شكرا على الاستضافة مجددا.
1: الله يخليك شكرا لك إذا سي المولجي ضيف الله نفرح برشا كل ما يكون ضيفنا كل ما يدخل معنا وكل ما يمدنا به الرسائل الإيجابية هذه الحق. هكم كنتوا تسمعوا حملات نظافة قايمين بها مواطنين متطوعين اليوم كما قال غدوة في شاطئ الطنطانة دونك كتنجموا تمشيوا وتنضموا للفريق المتطوع هذا بالنسبة لاش كان عنا في فقرة ضيفنا اليوم. ضيفنا اليوم 10:37 مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا بعد شوية فقرة لاجندا خليكم معنا في الاستماع.
2: ستيف سناء انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعد للموجة على المرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع انهار على صباحه مع منى.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 لل 11 على ريم اف ام. تقيت الشهر على ريم اف ام. صيف سنه تحلى العشويه في مانيجم سيكت، برشا العاب ترفيهيه للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائليه يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بيكم بساحة الحريه مقابل المعتمديه. بليسيتي كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على عند جريت. اتصل ال 6 و 2 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت. بليسيتي
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار على صباحه، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا. اذا قبل ما نمشيوا لفقره من القلب للقلب، نفكركم انه اذا اليوم باش تكون حاضره الفنانه اللبنانيه ماجده الرومي على مسرح الاثري بقرطاج في اختتام الدوره 60. اذا الفنانه ماجده الرومي، ومازال اكيد التظاهرات، اذا عن التظاهره الثامنه من تظاهره جو تونس الفن المعاصر اللي بتكون من 23 أكتوبر ل 22 نوفمبر. وكيف كيف زادة احنا نعيشه على وقع، اذا الدورة التاسعة لاحتفالات المولد النبوي الشريف في القيروان من 15 ل 25 أوت، تظاهرات

ديما نفكركم بيهم وديما نعطيكم فكرة عليهم. سنو الوقت هذايا نمشي مع بعضنا لفقرة من القلب للقلب. من القلب للقلب نسلموا على مدام فوزية براهم، نسلموا عليك برشا، نسلموا سادة على القائد هشام الخبيري، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. مدام سارة سكري، مدام منيرة بوزعبية، سلموا على مدام نجيبة كحلون لاغة تقول أحلى صباح لأحلى رمفام والأحلى إيكيب. نحب نهني خويا الصغرون يعقوب كحلون بعد ميلاده ونقول له إن شاء الله بطول عمره ربي يفرج عليك، وتهجيله أغنية خويا يا خويا إن شاء الله ربي يفضل.

نسلموا زيد على مدام نجوى، على مدام فاطمة بن تركيا، على مدام سهام بن عبد الكريم. تقول صباحكم صباح الخير، نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم فلو. ياسمين حب نهني رشيدة بن قاسم بعد ميلادها ونقولها كل عام وانت حية بألف خير.

كيف كيف نقوله سنة حلوة. الإيمان والدي كاسي جينا من عند مدام ربيعة بن ميمونة تقول صباح النور، حب أغنية عيد ميلاد ونهديها لعزيزتي وروح قلبي بنتي إيمان، نتمنى لها أيام سعيدة إن شاء الله ربي يفضلها ياسمين وروان وتشوفهم في أعلى المراتب. نسلم وزادة على مدام دليلة عمروني، على مدام نورة لاغة اللي تقول نحب نهني ياسين ولد بنت خويا كل عام هو حي بألف خير مقيم في فرنسا.

قعد دقايق حفصية كيف كيف على فيديا اسمع يوسف تقول نحب نصبح على عائلتي وراجلي وولدي يوسف ونحب نقدم تحية لأمي ونقولها ربي يخليك ليا وربي لا يحرمنا منك وربي فضلك. وتحب أغنية على الأم إن شاء الله ربي يخليها لك مدام فيديا كما قلنا لديديكاس هذه سبيسيال الأمها.

نسلم على مدام خديجة بوهليل، على مدام سنية زجر، مدام سونيا كرموس، ونسلم زادة على كنزة ومدام نجيبة مساكن تقول صباح الخيرات والمسرات. نسلم على سهيرة لكحل في فرنسا ونهدي لها أغنية يا قابلة يا مقبولة.

0: نسلموا زادة على نسلم على صديقتي حنان عوني وعلى بسمة، وشكرا لكم مستمعينا اللي كتبتونا وعطيتوا من وقتكم، وشكرا على وفائكم وعلى ثقتكم لنا. شكرا لكم، هي تصفيقة من القلب للقلب، وهذه فقرتنا اللي ديما نختموا بها المشوار
1: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: هكا نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار مستمعينا، شكرا لكم على المتابعة على الاستماع على الوفاء، إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. أبقوا ديما معدلين وجودكم على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. كان فاتتكم فقط الانترفيو تلقاوها على الباش فيسبوك راديو RMFM. شكرا منير سلام على الإخراج، منير البيجي كنت معكم من قدام الميكرو، موعدنا إن شاء الله يتجدد غدوة نفس التوقيت. مقالي كم شقولكم سيسر ويحكم شهية طيبة وفي لمان. ستيف سناء انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش، معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة. بلا عدل الموجة على الرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش، واسمع انهار على صباحه مع منى.

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام
1: النجم الساطع الساحر

0: نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام رم اف ام تقيت الشهر على رم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام قيت الشهر على رم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام رم اف ام
1: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك راي ومش من اليوم نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانس الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك كامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت
0: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام

0: نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام مقيد الشهر على رم اف ام. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الإشهار على رنا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في ساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29-052-053.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الاشهار على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على رنا فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازه تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفو لاين 27-198-888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقيت الشهر على رام فام مع عقارية جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لوني سوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 واس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
2: بوبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: تسمعونا
0: على www.aramfm.net.
1: aramfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على 3W.RMFM.net
1: RMFM.net
0: مهيئة للشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيت الشهر على رنا فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 900 25 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: بوبليسيتي.
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
6: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي أني بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلتلك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم أف أم
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيت الشهار على نارم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بن. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
3: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
4: دراها بربي يقول لي كيفاش.
3: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على نارم افام مع عقارات جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: بوبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: الموسيقى النون ستوب على أرم أفام

0: Radio Shake, Radio Shake. تسمعونا على 3WRMFM.net على 3WRMFM.net. مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نونستوب على RMFM. بنت الموسيقى نونستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الاشهار على rmfm.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ال 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك يكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب.

0: أرام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: المزيكا نون ستوب على أرام فام، بنت المزيكا نون ستوب على أرام فام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. قيت الشهر على رام اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسة قريبة لكل شيء دي زابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
1: سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا على www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1
3: 71 177 1،
2: وخلي مساجك وسمع الصوت،
3: وسمع الصوت.
2: بقية الشهر على الأرام فام.
4: يا صاحبي، بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
5: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي مازلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 1000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام، أرام فام ديما معاك، ديما معاك. النوبة.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: RM FM. RM FM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: النوبة.

0: En Nuba. En Nuba. RMFM.
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: والمنستير؟
0: على 99.8.
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1.
3: 71 177 1.
2: وخلي مساجك وسمع الصوت.
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رمى فامة.

0: تسمعونا على www.rmfm.net اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM

feito.